المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

حاجة غير إحساس غير. بوظبي اف ام. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

أبو ظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون.

0: للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: استمتع، ابتسم،
2: كيف حالك مصبح؟
3: أهلاً، حي الله الكراني،
1: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

0: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد.
0: أبوظبي السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
7: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
8: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
7: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
8: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
7: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
8: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
7: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
8: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
7: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
8: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة التصوير وحياتك. شوفي تعب راوج، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
7: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
8: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
7: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
8: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
7: بعد. صار عندك حجوزات؟
8: ايه بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

حلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: وللمسة حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: أبو ظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
6: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
7: زين مني أتكلم عربي.

0: ما فخرت. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
1: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
0: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنياً. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ حميد الهوتي وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ حميد الهوتي وما تيسر له من آيات الله البينات.

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: خلقك.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: الله وبركاته. من جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمنطقة زعبيل بدبي، نحييكم في هذا النقل المباشر والحي لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك. وسوف تكون الخطبة بعنوان تحيتهم سلام. سيكون خطيب الجمعة لهذا اليوم فضيلة الشيخ سيف محمد عبد العزيز السويدي، أما الخطيب الاحتياط فهو الدكتور محمد بن أحمد الكمالي، ومؤذن الجمعة فضيلة الشيخ عبد الله حارب الرميثي. إن تحية المسلمين أعزائنا المشاهدين السلام، ويقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وشاهدوا خطيب الجمعة يصعد المنبر لكي نستمع إلى الخطبة ثم صلاة الجمعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الذي جعل السلام تحية أهل الإسلام ومفتاح المودة والوئام، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله القائل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، إنها رسالة مودة واطمئنان، وعهد أمان وإحسان، وإعلان بأن القلوب طاهرة والنفوس صافية ومن الضغائن خالية. إنها تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي دعاء بالرحمة والخير والبركة، تكثر بها حسناتك ويعظم بها أجرك. فقد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون حسنة. فمر

30 حسنة، فمن كان السلام دأبه رجح ميزانه وعظم إكرامه، وأي إكرام أعظم من أن يتلقاه ربه عز وجل بالسلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتفتح لهم أبواب الجنان فتستقبلهم الملائكة بالسلام، يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويتلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا بالسلام، وتحيَّتهم فيها سلام. هذه هي تحيَّة السلام أيها الكرام، من أسباب دخولكم

يتهاونون بهذه التحية العظيمة، يلقى أحدهم جاره فيمر به صامتا، ويدخل بيته فلا يسلم على أهله، أما علم أنها تحية مباركة من عند الله، وأنها سبب للألفة والمحبة والبركة؟ ألم يقل سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم

إذا دخل على أحد أن يسلم، وإذا انصرف من عنده أن يسلم. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم. ما الأولى بأحق من الأولى؟

الجواب يكون بلفظ الجمع، فسلم على الناس كافة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فكم من خصومة أطفأها سلام، وكم من قطيعة وصلها سلام.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا من تفشون السلام أتموا هذه الشعيرة المباركة بحسن ردها، فإن من كمالها أن ترد بأحسن منها أو بمثلها، ذلكم أمر ربكم، قال سبحانه:

السلام بمثله أو بأحسن منه، واحرصوا على ابتداء الناس بالسلام، فإن البادئ بالسلام أفضل عند الله. قال جابر رضي الله عنه:

0: لكن يبني جسور المحبة وينشر روح التراحم والمودة، ليظل مجتمعنا ينعم بالسلام والرحمة والخير والبركة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا تراصوا أتموا الصف الأول في الأول. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

يا ربي فاغفر ذنوبي، يا ربي واستر عيوبي، بالسر والجهر أدعو وأنت رب.

الحمد لله أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.

شعب دولة الإمارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف.

0: إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي.
1: بضبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعاً

ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله. وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبرة وش تعالي.

0: شوفي شوفي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
2: شو عبالك مبي كلامنا؟
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
2: ايه بعد، شو عبالك.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: موجة غير، إحساس غير. أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تعزية إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبروا فيها عن خلص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه في الديوان الأميري سعادة طارق من يمنى سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وجرى بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية واستعراض سبل تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر منصة إكس اليوم أن عطلة المولد النبوي الشريف للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة ستكون يوم الجمعة الموافق 28 من أغسطس الجاري. حددت وزارة الداخلية 6 إرشادات أساسية لسلامة السائقين في إطار حملة صيف بلا حوادث التي أطلقتها بهدف الحد من الحوادث المرورية ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية خلال أشهر الصيف. ختام الموجز المحلي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند ماني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
6: وأخيراً خلصنا دراسة. باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة. تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله.
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء. لا تقولي لي سوي. بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة هواية. والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد لغات مثلا؟
7: زين مني أتكلم عربي. أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
6: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
7: أوه التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف. شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها بحياتي والحين محترفة التصوير وحياتك. شوفي شوف تعبراوش تعالي شوفي هالصورة بعد شوفي
6: ما شاء الله شو هالفن شو هالتصوير الجميل.
7: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
6: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
7: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
6: بعد صار عندك حجوزات؟
7: بعد شو عبالك؟
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي. دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: لكل المواسم موعد وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنية. في مهرجان الوثبل الرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً جداً، مؤكداً في الوقت ذاته أن المفاوضات في شأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدماً ملموساً وقد تفضي إلى اتفاق قريب. اختتمت في روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية من دون التوصل إلى اتفاق في شأن تحديد مناطق جديدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرون مساء أمس عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعت في حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي استهدف 3 سفن في البحر الأسود تحمل شحنات عسكرية أوكرانية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من روسيا وأوكرانيا مع تصاعد الضربات المتبادلة بين الجانبين. أعلنت الشرطة التايلندية أن 3 مدرسين و3 طلاب لقوا حتفهم خلال إطلاق نار في مدرسة خارج العاصمة بانكوك فيما أصيب منفذ الهجوم. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. بوظبي اف ام.
1: بيوم من الايام لما كنت عم بمشي على شط البحر مكسور، الدنيا سودة بوجهي، اليوم فشلت، خسرت اللي بحبه، راحت، قعدت على صخرة صغيرة وصرت راقب البحر قدي كبير صامت ما بيحكي، قدي بيحمل أسرار. أنا وعم بتطلع لفت لي نظري صبي صغير عم بيلعب بالرمل، عم يجمع الرمل ويعمل قصر. فرحته كانت كبيرة، شفته قدي كان مبسوط، وتذكرت أنا وصغير شو كنت ألعب وأنبسط. وبينما كنت عم راقب فرحة الولد اجت موجة كبيرة طلعت على الشط وخربت القصر. صار الولد يبكي ويصرخ ودموعه تنزل على خدوده، وركضت أمه وصارت تراضيه وتقله بكرة بترجع بتعمر قصر تاني أحلى من الأول. وغمرته ومسحت له دموعه، للحظة حسيت دموعي رح تنزل. حتى صغار بيزعلوا، بيزعلوا إذا خسروا اللي بحبوه. قصري أنا اليوم تهدم، مين كان مفروض يجي اللي ما تزعل؟ بكرة بتعمر غيره، ما حدا، أنا. لازم كل واحد منا يكون عنده القوة يرجع يوقف، ينسى الزعل، يخلق حياة جديدة، يخلق

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم استحواذها على 5 ناقلات غاز عملاقة حديثة و6 ناقلات نفط خام عملاقة باستثمار إجمالي يقارب 4 مليارات و800 مليون درهم. أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع إطلاق سوق رواد المستقبل، أول سوق ينظمه الصندوق ضمن مبادراته الهادفة إلى تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال وتوفير تجربة عملية تتيح للمشاركين خوض رحلة ريادية متكاملة تبدأ من تطوير الأفكار وتصميم المنتجات وصولاً إلى بناء العلامة التجارية وعرض المنتجات أمام الجمهور والتفاعل المباشر مع العملاء. أعلنت وزارة المالية صدور قرار في شأن اعتماد الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في الدولة. أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جهود مركزها إنستا بلوك للحجب الفوري في حماية حقوق البث الرياضي ومكافحة القرصنة الرقمية خلال فترة إقامة كأس العالم 2026 ضمن منظومة الملكية الفكرية المتكاملة التي تطورها الوزارة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والمحتوى الرقمي ودعم بيئة رقمية آمنة في الدولة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي أف أم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
6: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
7: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
6: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
7: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
6: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
7: شو عبالك مو بأي كلام، أنا
6: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
7: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
6: بعد. صار عندك حجوزات؟
7: بعد شو عبالك.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنياً. في مهرجان الوثبل الرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.
1: رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. الإمارات تدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على نجران السعودية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدتي صاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. هذا وقد بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة الحسن وتارة رئيس جمهورية كوت ديفورا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبرت بوجري مامبي رئيس وزراء جمهورية كوت ديفورا. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه في الديوان الأميري سعادة طارق منيمنا سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، ورحب سموه بسعادة السفير متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية واستعراض سبل تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر منصة إكس اليوم أن عطلة المولد النبوي الشريف للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة ستكون يوم الجمعة الموافق 28 من أغسطس الحالي. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. الإمارات تدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على نجران السعودية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها، رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولك.

0: ابوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل. ابوظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة ابوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية.

0: وقت الفراغ. وأخيرا خلصنا دراسة، باي الجامعة.
1: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
0: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
1: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
0: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
1: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
0: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
1: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
0: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
1: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
0: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
1: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
0: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
1: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
0: بعد. صار عندك حجوزات؟
1: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل. وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

وقفات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أرات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلا، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
8: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
9: أوف صدقك والله افتكينا، الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في الإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات، الحمد لله.
8: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
9: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
8: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
9: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
8: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
9: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
8: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
9: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
8: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
9: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
8: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
9: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
8: بعد. صار عندك حجوزات؟
9: ايه بعد، شو عبالك.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنياً. في مهرجان الوثب للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: يعطيك العافية.
1: من بوظبي اف ام
2: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. فخورين بالإمارات.
1: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

0: ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
8: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
9: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
8: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
9: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
8: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
9: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
8: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
9: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
8: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
9: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني.

0: بنتي تعالي يا لطوف، شو اقولك شو اقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت افكر مع نفسي وقلت لا يا مريم انت تحبين التصوير، واقولك رحت ادور ادور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحده. صراحه تعلمت اشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي شوفي شوفي عبراوش، تعالي تعالي شوفي شوفي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك مو بأي كلام، أنا
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: سود الهدب ودعاء أناجي حلو الصبا مزيون شوفه لذيذ علاج للشاجي والمعضلات تهون.

0: يا رب لك محتاج فراج للهم اللي مخزون هما وانا هبلاجي احجاجي كندها فرعون.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: اقول انا ما اقدر على اللو
1: ما اقدر على اللو
0: صعب العزيز يصير هم ويالي هموم
1: هم ويالي هموم
0: ما اقدر اقول انا

0: مني.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه،
0: فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 اف

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي.
0: FM
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: بوظبي FM تجمع الذوق والمتعة.
2: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
1: والإحساس.
3: وانا اقصد على حبك وسادي لكنك

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم. أكيد تدري صوتك العذب لا غير.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث

صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.
3: يا

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
6: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
7: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
6: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
7: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
6: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
7: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
6: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
7: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
6: بعد صار عندك حجوزات؟
7: بعد شو عبالك.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنياً. في مهرجان الوثب للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط.

بطب النخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: الله يا أستاذ علي الله.
1: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: فخورين بالامارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد